يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

لك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها، آمين يا رب العالمين. بسم الله.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا.

محمد والآليان وسهب عني واستجب سؤاليان بحرمة العصبلة الحرمة

لك ذكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي عظم لخير جيهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا.

ولتقل لي ولتعنا واضرب بحق نون كل من مرى لغير ما يضرني حيث ورى وأذهبن كل شيطان مريب بألف شيطان لا نحوي يريد ولق غيري لعين.

ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بنونه رضدا بنحره جميع ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذيب الدراء جابيل وذحذح شرام بلا ميل ملام تصرفين

0: تطيب الهم والمعنى.
1: UCAP FM.
0: وعيتم علوما نافعات بنفسكم. ولي قاد ربي خير زيد عن العثمان. نفع مالكي ما شاء لي حبل رؤيته.

0: كتابا عزيزا دم جار بما سنى. نسلي بتسليم على النور كالقدير.
1: UCAP FM

0: على ابتداء الذي لفار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإلانا.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université.

0: السلام عليكم بقي، السلام عليكم بقي، تلا الربا نعرف كيف نديرهم كي يدو القاعدة. السلام عليكم بقي،
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

على ابتلاء الذي اغتار قربانا. قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمل اسرارا وإلانا. دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كون بكل في سيام توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا. ربيتني فارحم يا ما يا سمدي ادمان خير ويزاد ويزكانا.

0: أجدك اليوم يا من أمذكر أمني
1: وزغت لي يوم إحالا وقرحانا إسلم قلوب النصارى يا خدير هلا نصري ورد لي من قد آس أوهانا

محمد كيف بالله سيدنا صلى ليلة سيدنا ديانا وجه صلاة بتسليم الله أبدا ولبيانا وأنيك فإسيانا حملتني ربي بالتكريم دون أنا في البر والبحر سد رزقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء والطرد لي أهداء ومسلانا ليجد برزق حلال طيب وفني ما لست تردى وإسرائيل وإلينا ناجيت برا رحيما مهنيا ولها أمري أفوض أرجو نصرا لنا أشكر شكوري واسع لي هنا وقدا يا واسعا مغنيا ما سال ديانا هب لي بكونك وهابا منايا مهن حتى أكون بماء الخلب ريانا مكن واسع موسي أجل بتوسعة كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجال المفسسة فنين بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي القيل واصمني وسر سديانا في من يسر برا ومنانا إلا إلى قلبي

0: قساك يدي يا هادي لم يصل ربا وأنانا لي جب الغياس والإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان أزنانا بكونك القاهر الجبار دونا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار ذي أبد ولتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمة إقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمة فانا لي هب فراقي الذي لم ترد قلقا والتمه أني يا قبار مزانا
1: بحرمة المصطفى مصطفى من جد قادمه بالنظم والنظر سيسمى مثالا أجي بقلبي تقبل وفني قد أهلوك حسين وكملني بما سالا
0: ربي استجب.

0: وجهت وجهي يوم السبت مبتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وهبتقي منه تيسيرا ميسكانا شد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وارض لي دهر سجانا خدير خهار يا جبار يا خطير لي الذي يأخذ أموال مجانا
1: خدير خهار يا جبار يا خطير ناجيتك اليوم يا بر علي اللوم صبر يقجر يا قوتا ومرجانا
0: أنت الحلي العظيم عدل يا أملي أنت العليم الحليم بر رحمانا هب لي بحقه أسماه قهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمس لسي أعطيت صلحا

والتغثني كيد من ارزق ادمانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مهنيا وابتهب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مهنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق لي إليك فكن لي مهنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق لي إليك فكن لي مهنيا وافتحب لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا ليكن بجود ويساد ومرعمة وبالبشارى قياما فضلوبانا طيب حياتي بنا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا يسر

أبدا مكرا وغزلانا. بيني الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل تبيانا. إسرق قلوب الأهالي أم عسى يمهن

وجه لي القصف والتذكير دون أنان والتكفني سرمة جهلا وغزرانا فتاه هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هادنا قمرا وإيلانا فتاه هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هادنا قمرا وحيرانا تفط الكريم الذي يقيني بكم أبدا وأن أؤمن في توبى يا خدانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني

0: نبهتني أمس دفيدا ومعرفة وسرمدا بي نمر ربي زيانا
1: اجر جوعي إلى قومي زالتنا وارتم فينا يوم جميع خلق ديوانا حمي بفلك كوني سرمدا فرعا للمسلمين وقلب ديك بزرانا
0: ملك لي اليوم صيحا ما يفارقني من البشارة في الدارين جيرانا عليك أسني بأبكار نجيد بها

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وحب لي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا صلب وجل ميسانا ملك يا

معتجيا أن لا تقيبه ولتفيه يوم فصل الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه فوكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا

تضرن لنزرته في البر والبحر يا من انت لله ناجاك متجيا ما رام في اجل يا خير من امه من كان اجلانا

لفت وحبلي وسقلي بكل انا طيقي هذلا جلا بالبسر ما مدد حتى اقيم لدين الله اركانا يسر رجوعي لتوبى وهمني وكني هذا الورى والتبلي ثم اسكانا

أجب وسل بتسليم على سنة محمد والذهب فيغا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سكوت أموري وسن بالعسير لرب القدير الغفور الرحيم فكن مسقيا لي وهب لي منى بجائي سفيه الكريم

0: وسلم سلاما عليه يدوم وكن لي وليا هنا واقدا وكن لي نصيرا فإني أديم وكن بي مطيفا وهب لي رضا وكن لي قفورا فإني عديم وكن بي لطيفا وهب لي رضا وكن لي قفور فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مخدرا لي فإني سحيم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونبر جناني وسدني هنوم
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونور جناني وسدني ولوم وهب لي سلام وهب لي تقى ونور جناني وسدني ولوم
0: وهب لي نجاة وسدني هدى.

0: كريم أكرم من أمه الخال الله تكرم أسلم له كلك أن إيماني ولا سمع إنسان للرحمن
1: الله من كل كريم الأكرم من أمه خال له تكرم أسلم له كل إيمان ولازم الإنسان للرحمن واجو باسم بلا كفران تميسا دومانيران بسم الله الرحمن الرحيم
0: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نستهين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه شهادات المريدين
1: حمد الخير المرسلين عليه وعلى آله صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها
0: من أكرم الخادمين وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيب الله

وسلم آم أحد أسر وسلاس مهة وألف من إجرة من لم يذكرون المضمين في مسكن سالك إلا عبادا لله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم

0: وفيك بلغ
1: بإذن ربي والمبعوث مفرد قد لاق جسمي أما قلبي يطلبها من المناخب تسويف ميسرا فليوم وجهت وجهي تائبا أبدا

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز أما هاب أو سار.

0: أتلوا ما هم ولا تلوا بلي منسجما ولا تجار النقاء بما هي أنفال
1: ساق الملاك

عن زيارته، لكن لساني له كالغلب شوار، له الليل وجه الله دين صلا مستوصل كل هام يوم يغتار، وهو النجيب الذي في ور خلقته وخلقه قيل تصجاء واسار، ولم يجه من سوي الإفلاح والبلخاء بسجعه.

0: لكل من جملة لخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى الذي بجانب النبوة مسلما بالطمعية وهو يختار، ولا علما بالتفاح قدوا شرفا،
0: لأنهم للورى سادات الأخيار وصحبه القرم الأقران سبقهم، إذ بعضهم حاجروا والبعض أنفار، لهم لدى اللائي تخصيص بما شهدوا، هم النجوم لقوم في الدجسار، لهم لدى اللائي تنويل صفاء للم إسايا للكل أدناس وأكدار بالنصح للقلق.

سهلت ربي بالمطار صم فيهم ألا يرى من قبالي لها أسرار سهلت ربي بالمطار صم فيهم ألا يخالفني بسوء خرار سهلت ربي بالمطار.

سألت ربي سلاجا قد خربني الليل يا أخرى مثل من خير سألت ربي سلاجا قد خربني

إذ أخرجوه بتكذيب وباءتهم محجرا لما كان أرضه دار بادوا بمكر أديم.

يجيء به وأن يكون له أجر مقدار وعمه بجواد كي يغوص بما يختم من الأجر ثم التي الذكر واحد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن ليس بقفار وحين أبصره الصديق ذا سرهن وتهتوى سيسم بسم فرار وليس عنده ما آخر نفس له قال المكرم لا قسل من جار فسار جابسا إسنينهين أما أقباء ما نسجو الملخار والخار وفي فضائله حي مفصلة خرق سلة وهديث وأقبار واس نبي بأموال وأنقهه بنتا ولم يهره سق وإنكار لم يشرب الق

بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل لم يمات بإسم من هو فوق كل قهار معلما أنا إسلام فتى أمر بشرى لأهل السماء والكل يختار بإيتاء شخص دين النائم مرتفعا لهم فدائل أنها كالأفكار قد هدم الناس طرا بالمدى وعدوا بأديه وبإسن منه الأمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كرامات بس الكتاب إلى

هذا شهادة والنورين ثم لهم من الرسل القدسات وإسرار بات النبي إلى فجر يرم لهم ردا من الله ذات في الكبار هذا ابنتيه ورجوان ومغفرة اسأل قد متهجار ويسار وبه قال النبي عثمان يسكن في 70,000 وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمستوى فله قد بالأقدار ومن كراماته أنا صوت يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أبدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب ليات فيه ينزال حممنا من رسول الله سيدنا سمت الزبد ليال المغلقين وبإسن من الأمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كراماتي بس كتاب الله نيلان

حصل شهادة والنورين ثم لهم من الرسل القدسات وإسرار بات النبي إلى فجر يلوم لهم ردا من الله ذات تبديل كبار هذا ابنتيه وإجوال ومغفرة اسأل قلب تهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يسكن فيه سبحين ألف وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمصطفى فله قد بالأقدار ومن كراماته أنا صوتهم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أبدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب الليال فيه ينزال حببنا من رسول الله سيدنا سمت صلاته ليال المختار لو سجال والإرفان ما سر من والهب والقرب وهو الأنس والجار باب الألوم أبو سبتين ثم لهم هرد الملا ولخير خلق الإنسان له أقر رسول الله منسلة منه كهارون من موسى للنسان ومن سجاء به أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكان عليه بردة خير القلق متكها ولم يشك من المكار إدرار محكون كل عدو باري

ليرفها عنهما يبقيهما الجار. وحينما خرج المختار وجهه بقبضة من تراب ولداها فالدائل ذهب إن دلي شلالا أن هذه أكلت أقلام وأسرار. سحنته جل بالمختار ثم بهم الله أزال الذي لترى أختار. يا ربي بالمصطفى ما إن مسيتي خدايها الأمر تسويب وإسرار. فليخرج اليوم من قلبي إباه غوى بجاهي وسياتين وأكدار. أثني لي القلب فضل كل معرفة والحق والشبر والأولى ويجبار حتى أفارغ أفعال.

0: عليكم بسلام عني يتسمن القوما صبوا سير وأن تجر صلاة بسلام لهم بها تسائلني في الدين أو سير وأن تجر صلاة بسلام لهم بها تلاسم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام لهم بها تلاسم قلبي منه أسرار وأن يلاسمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأسكار وأن أكون بأهدي موضيا أبدا بلا انتفاق إلى ما فيه أقيار وأن أكون على الأهداء مهتليا حتى لينقلت أسرار وأخيار
1: أنا سيدا حافظا أبدا وخادما كلمة تدى وتتار يا ربي يا ربي يا ربي صل على المطير ورد به أنهم رداء له أبو وتكرار وهب لي الدهر بالمطير ثم به الله خالق تماني در جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا جبار يا خالق ما كان نيا يالا ني فلا يد شكما من يشاء ولا سن فلتاتي تدي ما كو نيما تدي كو من باي كو من كو تدي بن تا ما دا يالا كان دو دي ملي لا سما با كو ما تا مل نون
3: كبار يا دي ما دي انا ما دي Quando vai lá na raja, papá me agora tudo lei. Mas o homem vai me dar no mande de magiade. Caliva do céu, papá se laiade. Mas a saia foi embadona lei. Mole também mas ia na mão na ke dara ja am ngeneel so xayma ke yalla jey serin bi ma kawaru war kat bu mag ba war na to ba daru kawon jangum muridi tay ma soobu dem ci barama mi yalla ko ne to lu modi adi jublu nay lu mu xam ma lu ko moy do jaglu
4: xofa fanan ma wuto wan la mama
3: ko taw faraas ba dal di xamni mbeur la ngaru faraaga ngi mbar ni bu am de ya bu gel do mag ba naw lo beppe fu gi wala den raka de gamu
2: jël ne fi mbeur mu am xaram to sam aduna war nga am ta war sa bab
3: xamne ni legi fa baraawi rab ala do ji ci aw ci en jantam ba nalna ne jeen gal diene wakana jeem karam gannaaw lu biira xali galam xali yep ma ase tang rango ani indi to odu ceri dong wafe a wadi dafa yoy yem se karam yalla bu gi so axe muri jago haadir adam ti idanu yep ga jo ayo aga ga sultan nyakara tabe akol fu raade yel adam kharbi bi seyade albi ngendi eli maryam faalok to mu ali sangaba di jaw ka wa ta toge ajalba
4: rakam jumaa no tabe ak taaram ba mo ñew kërëm taaram ba di afo biir ya wa makke ñepp fi aw di fekk e bi ya wa ka sa into ba ñe ñepp waaru do yob jaroora ngo yul di suuru kala fay fi am magge fi am magge jaro fay fi am magge fay fu ñeen de sum kala haa la ko do waade wa ka ga de di wal la gan arna joote werna palam ko leen adam ci isolaam sal feri la di joxalante ay saraam di kero del na wat lay nanu ñoy iwm bi sang mu ki imam sali lo wanga ci garabu adam baar ke di gam ak jumaa jamo day war wa dara na huza cheikh mamba la kero nara galam nabi irbabu dara da fisa di gam cheikh mamba la kéron ndéré de lam nabi ba dal ni mouride ngén abal ma touti laj lat ko lañ toro do abul jawate bañu déli ci ñu fakki mbar ma suunu ñu ñam melni dafa yagab ci onu ndéré to wa jundul ilahi alkhalidin dana wona ñu sabru ga yobu ilin isub kara la xaw je xaw de xar ba kenn ko alim gam ko doyna ak ba bu di wa al arba lañu do arab fatu ba fa peg am ni mustafa ak ba yam ba sa ko na kees gani wu do la yaram ba dem do yo bi yo bu ga to ba bes ba ma nga mo den ci won dindi mo ko ga aral fa yo ya fan ba kara ba ni ko ay waajal mom lañu ko ab dem ko ya dem fa ba yam rab ko wapen ko am toji mu abare ndam nyafe yow be dum taro ak de waaji al bir ma tan mu la xam ci en limba rawna afa e marakam serigne abdullah ya aram ba sey suibu makka may sandam ba asin ko ma me den andi mu fawa dan jey mazi makka mu fawa kan sey afa ya daru salam wa daru mulki yepp ñaw do maram ana yeneen yi goor yu amay mahna way di len lim day waral ab joono fañ cey do mbake do am bamba moko julle sa def la gamna bamba ci mu do xabaan xaritam de wayam xalam ba ji ana jara ngel ne jaayam wu fala xamna lu do an ma baaka yalla ebal na ali en ni war huna ga malaika yang ko ifargal na marhaba am khawsu lu baradi magal mo hu cengi ndi ebe e daru salam bakal rijaye magya rabbuna an salam ril wa'adu bil nafay al ya'ikh ali ni fi bajji gëss nga dal di sanni di fi kawar la am fofi jontu ba dana rabban ba ngay dawar baram ba kande de dul duanya ji ni abalo de yo kay wari ma ko wuru ke so kawa wona mi al fitayen ma salam fa makke yepp ngay jar na fay fayu fay famira ndaw fay famira suraya lan ba wo gen to ba ya ki fay bamba dara do sa ko do waru akirmu di jamo yalla tay nango gor gor no dara do sa ko do waru akirmu di jamo yalla tay nango gor gor no jamo wasatin la fay fatu ba amna ni na daru salam la baba jamo amad lember ma gen daru tan fetu ba mbake ñepp waru ajuma de kasora de la tanku jundulilahi dar ko mbar may ba ko ne ri kero daam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokan dal ne ri kero daam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokan dal buñu kero neena rasulullah ñaw na fi ñal ju daam du do na way ñum kero neena rasulullah ñaw na fi يجب أن بدون الله إني أحد الله معامله سعب وعند من جميل قرأوا نبو سعب بور بدفن مما نوحك إن بي مور مواد الكرام
3: bamana war amul war bi kan tayna ma la ho na taago kala la taago mo khalaago bege bedeli ci taran to angien ci lampani li bi dana to abay at bege bedeli ci taran to angien ci lampani li bi dana to abay at sey bu mag bi mo ko tudde fallilu mu war ngeneel ya dan faridul kamilu yamama abdunjam do mo elifa lelu bana pe muy mahlulu ma muy jaayilu manu la am ken werante baxam wala imam khamna ali muhadib yaram walu ndan ba ci wa am suube tay serif lañu bla huyo bi alarum gani il gan jazana jara sanje jalir ba mu jara dem ci daara faale jangi alquran ba mo kan kiabi ni wani la dal bi agal kharam man ya ci ande xelli lamma sayu mo kal ko mun la galli di fahmi fi yaqulu man yadri la tawaka wa huwa al muhi wa fa'alu man yaqiru wa khaddara خلق عادل في كان خرا بارك ثور ويفضل الكفر خلم مجب خاتب من المعكر متمر بقر جمس ناسي يبال أبتارين بالعاوات وعاسي ما تشعر بأمسين بدن جيج مريدي يبقوا أداري البيعلة نجيج خجل سوى مسبكي آم أجيس فيه لبن باء مكزز المدل فيه بل فما لا يفعل الله وآل مستوى السيد فلن بكي قبله سوى عن الدين كان عالي أن يعلى بلد سالي والنار قروي إيمو لأهي إجوالي من سيارنا إبراهيم موعي خليفة كبابا دير وما كان أولي أنبيئه مغانا وعي بوت مسوي أندل واجه من بيان دجام أم أقل فقال سيد دعم عبد الرحمن برما لما تلقى بعما فعل قمبر ما بابا مدي لي في مودا دي سوغو جيب لو جوكو اي بير ام ماج سوغو ديكو بيندال با علي دي جانغ خام خام فغا بام خام تاكول ابا نام كوا با جانغ با ورا خام ماك انا علي فينا بارما سياد ماك دفنا فا جاك يير كار استاذ دان راجي ما خانا ايلن مدن في امول بجير نفعنا الله وبركاته امين برتاق جلنا واجوان ترانغ ماني فعلت يا أغلب يا رانغ برتاق جلنا واجو لقا خمخم مثلا ذعبيتهم كساكو بمم برتاق جلنا واجوان جاجو أميتي أمغر بلا إنسان تاجو برتاق جلنا واجعم مقام آسان بفوق قبر مقام مرح جلاجو فبو بمبا فب رسول الله مايوان انبا مسلادة انجام بيدو فاشي اولاري مواصل مواصل بلاي ما براي ما يات ما تريت ما تبصر ما لا سعر لي بقي كاوتر كدادي دس إثلاث عدل بي مجيب لقيم فوض أنا ميني ترجدك موك داولنا قلوقنا ميجاتي قمناك باكر سنب مجدي مولين بوالي دلين دفل فما تعلم عم دعريهم نلو ترلنا مك أفلكو تعلم عم تلوك أجعم يبكو جايكو أنوار جر لم دفتر يومي من اسبول عرض أكلم يومي نيبان جواي لبان جواي كو أسوالو ديك مريدي ديكو جواي دي مسلو جواي جربل ديكو جواي كامل بمان يغير ñepa ñu joy kamal bati ba ñu joy sama waaje guru mbage ko na ka jale joy way mo tekki ko fi juroom yaar asama juroom yaar ñepa ñu joy joy waatu bakar na na ñu joy ngi joy mamura bibi ñay na joy mbasi yu ganjare sa karunna taw bi manki jama ya garabi do na takki
4: lepp ñu joy ngeen xaritu borom ku wéetal na leen ko sapp ngeen di yoneen dëgg ma ala dem nga ndax nga waaru ci wéeru diggiw gàmm mbër ma muuru ajuma nit yi fan yu di ak juróom ñaar la mujje julli ji juma doy nag waar ba mu demee fekk na mbër may xutba araaji faliilu ko sopp bàmba mu dal di dox xutba ba ngir war maal ko ba mu toog mu dellu baam man yéem naa ko ba sama la dem suara bàmba ndegeel may fago ja faaramba dal suare ji xalifa mustafa sëñ basiru mbàjje naa la mustafa dugg wataam ba xit ca fiñ cum tuubaa jëm daaru men nan tey niroo baayam ba jumaayi tuubaa dal jooy ba xaaju yo xam ni duutu del fi gëm naa waaju xoli waroom basiire yëppi waru wari dend bi gooy fidi njanaawi féerféeri ba asamaaw di saa yu xiini naa saay murid yi yëpp a jaaxle cay joojaxe waay buur na yaari weer yu manqué tuuti ngir ga defal dongo yi yokkul joode terak ya gàmmu la rasulullahi ànd ak borom tuubaa bi milaay ak saaba yaak jibril wal muxarasin di jël si ruuga doomi bàmba jay biil bisub jibiir la ñëpp yandu tuubaa ñung naa ko ni mal abdu yaay ayuba di fukki fan ak benn guddigal si ne lañu rañaan fabruga bis ba eyal si ne ku sikki sakkel yi nayr taarix ba baylimaan ja def ko sapp bàmba fii laylatil usnay ne rabbunaa xalaa dexina albasiri maa la wurtalaa fi yabbi min saani rabbi ay wafsadi saase saate en tufadi fii le bayit la def ba muy juróomi yaar yal na fi de séwérlu yàgg denu waar bisub keroo la yóbbu ruuga tuubaa sabar rasulu la ay génn tuubaa mbarbax naa nga fay la di feera mbàjje am musoobee ñëppawaaw ajjana waajjetee ruuga hiidu وامره إلى جنانه دجن الملائكة الكرام نعم لأنك جبريل بإسران دي بروغة وعرس سبعة جيجين هرلين نبنا نعو في بلسي فالجواد ناتا بلين للكم معاجو أتيسي مستوى بايم بيانغ إتير تفروس مرفوض لن فيرو seexi murid yi yëpp a teew di jooru des boog mu xadimaa gëtam ngay tuuru soo ko gëmul yoral jawaabi bàmba jaamadul badi gisoon naa day ba wax na ne ay malaayika ak jibrilum ñoo jël si ruuga amada maa ko woolu yóbbu ko ajjana mujj si rasulu ngir sopp gi ma sopp seetal loolu ndaram ku sopp bàmba mel nii doomam yaaw ca tàngaam ya di xallu yoonam ma ne su koo xalaat faral yaw nappi yal nan ko soppul nun ba ban koy toppi lii doy na waaji waaru war naa waaru ba xam di nan si bis ba ne tasaaroo gi guddi lañ ko rog fa pencum daaru daarul me nam xejam yépp a waaru arog fa pencum daaru daarul me nam xejam yey yépp a waaru araay siambagen day siamustafaa moo neno gangu orga gëm na mustafaa moo ko defar di la ñoro ko foofa borom basiire la siaar na kofa am na hinaaya te jabul jinaaya moo borom mbagge mooy borom wilaaya mooy doy mustafaa setub cheikh bàmba moo yaatu moo tabe taatan yan ba seeyaba teew keroom mane su kuolim cheikh moudu xabaan waaju sopp xaadim teew na fa cheikh
3: أما دعاء بل كان فعل رقم جسبت بل سيه مضمامون نيونا فعل رقم سيه مؤد جبت اونا فعل جوايم دامي سيب مكبين نيب بارو بسم كرام تيلة فيني أجيم بارو سي عبد الخائز المبكة موكو نيانا تفيري تانيف قرد العجل وقت ربم شيخ بامبا الرسول أصاب يعني يا جبريل نيوم نبتي أو نيبين الباري عندك مهاجرين والأنصاري كبوها بأبودي لإنكوا بعد الشنغل كما سي أربو يالا دالكو يجيقل فكان سي بامبا دفن فجاك من قبل جيسة مجب لمكة سؤل فقالي تيري دفا خمدو لا جلقو خمد جيل أسترى أن أكبرت نين أنت وقته مبالو منكي توتي لنك رب تبدين أن دو جوات نين أدي دل سيني فل بام بازيت نترى نجد جمر باي أم أخبار بان أدي سيو بدي ويقال نار بدعي فد شيء اللي دعوار يور مريد في تمر مئرب ربي ngir xamne jantena rango ñi ay sab sab dindam bi lepp ma ci amane jant kan xamatu insala am ci bu abe jant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñi bogo joy re yalla ma ngeel tay yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillah salawa sallama alayhi albaqi واني وسري الباقي ادنا ورنا تامهم سجن دل ولاد مريد يا مدسسين دل ولاد نورن تام وفسي ورمي صاين ابو مدد جلوسي نار فين مسيو فين مسيو نارم فين مسيو دوتو يا لب كوي بوان فاعت نزل لي جعلي بقرد أنت فاعت كنت فاعت نجر نقر قراو نمخل تلي أياب تلي مدل تلي مدل تلي سؤسي مجيت قويني نيب مارا وسؤسي تالي هنا يتيري طبع هنا يجاك تنجن عندي اندي من المكة آلم لأ آبد لأ مريد صادح لأ برام بشير التمبر كامل عافظ لا عمنا نقرم الزيخ بامبا مسولة جوية كنا نجيو عنا عمنا نقرم تمبر مام دي مصطفى شبابا فم فما سعطوا الوتيا ونفابا كالبا مرمعي فوقت ما نجو معي مو عندنا مام جو جواي موعي واجا بامبا في التربية توالكم بارو yabal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji watu ba salum fuma sari ando nya fati aw ni maalu defna fa kawla kariman etu ba sang wa jakka par ko du de tu ba defna fa ay kar lu ko di etu mo xam sen be fi rum ba ke ko ma ma sam ba gol ba bir kajor ba jalli nya amur fo tu de aw tiram ni na la moy gor kona gna ala fi abasi nana mo gna da jamana ko ko warna gore digi en defal na len taranga dalal na sine xal amul yi ara anga tabakhna ay kel yu kel yu ci wayi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi defna khalifa ngir tani ak bok bayam la jogni fi me radi ama ay gayam ci bamba fi dilu ko walu salum jebal ko am ni mustafa abtaawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteewu ba magi bas tiuna ci rewum senegal ci turam di mustafa ni ma di jaal ba fi di khalifa mo re di anjurbel mara mam jeewu ko re fam na sangalam bil jahri لوزني سنه بخير النقر وتاريخ الفيق بامبا موام مهرجة ليرى النسير يدوب موام درجة تقنى ما قوس ابتدي نسمن يفيد البعد بسم الله يسيرك يوم مريد تلاي جاء بامبا امنع سير يوم الخيام واجوك صف نار واجوك نون def def cheikh bamba nga nonu ngir mo tan yeen ba cheikh sa moy amna ci goor mbagge ko waxe daaya cheikh basir mbagge ba bamba ni ay jollof serign bu wa ko na ko basir lo ba jox ma gis ko amna de yu genn saalu yes serign basir jëm ci bayam cheikh bamba dandini na ngeen ko adelo jox ko basir jojo way do soono moy man sama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dong yep bok waru lu yesu ka joom la am usulu señ basir mbake mako wulu nek yaarif bamba dal koy jidal kaxam borom toba bu len ko ajoro dal taram ba ci amal na don yango ba te tam yal nañu faw xañan yango ba dekkal na paraxan tabax na barba digal na sama jaara dekkal dal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na geej birami lepp bi ira la ne dom fa bu ajis mori ala bu ala tabe yime banal ne gar la wade kawm shariatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay digla na fay gatal te lepp juk daw tarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ya abdul yid lulul lu baax mu odeltu boromu jagnal nit ne fa da ci are lu ragal yalla jugo tay mare xamul fu bay non ku ñew mu fat la xamal la yo am walu abo laaj mu jox la
4: ku ni yale mbar mo raaw xataali am baba ba ji du ba ya dani etam jaan sa loxo man ñu kablu mom lañu ko jox bi sanga dal akilu tilal fi abamara nan baji jal
3: duel na aw ni tam ba ñepp fi asal
4: basiru fatima du man ci amal na ñi jidu wal gay du awal ba weena basiru fatima du man ci amal na ñi jidu wal gay du awal ba weena ko melni mom
3: do du fam baba da
4: ma dan mbar ma dan ahmada
3: helman bila ta'lumin la bamba waxan serign bi xeyela jaji aw bamba ma la tu wudji biram nga waru ak melom ndaram jisu am wataru
4: fama sa to age nyaare jublo hebla
3: tay mi nga melni wer ko am ko aram la am mag ndawal jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ay yiti am ku weddil ajal drus kitabu la ilahi fanani wa dal sangi makere waxtani
4: majale ruko fay basira ma ko ne ci gunga ga teru
3: di jangalo xasa ida am te deglu jangama tay nya ha te mo selanglu
4: majale le ruko fay basiru
3: ma ko la di adi gunga ya ka waru ayyo ani mo ma jo ay alquran serigne basiru mo ko la de fi jang ya ka war ayyo ani yu anti jall bu dig magal te mepp ndir so ro demul ya la jall ma jo ay talifi serigne tubana gawam jadon ba adina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane suko lim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu li aral yu ami fofé la bambay waji wal ci garam ila jinani ab khabar la muham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna seen tibare yalla may ma gal ko yeb dongo yi bamel na xaru fet way na joxe darul menan seen bi dir nek ci bopam mu jima janna abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna
4: ari sari nadan bikul lil janna min daratil menan ya fanin asbir yan falam mani tu ko waxtane
3: wari subo bir la da la taane sen bi deppona seeni adiya moona ñu aboka ay bir adiya niroona ci wam sesin la bamba genn jurbel ci wam sesin la si yow ba si ru gantal ak mu tan nek ni ñu guddi gajuma la tambale la ajal ñu fekke faatna ma yow ma lu sunayni lembar ma laqo muhammad ci guddi bobu bis la laqo wa umru bi ilayati bil minan bil bakhli al makhbar daari fil minan li la fam ci yad yeral taarikh ba ay sumar la ni gese fi bamba li mu akam ya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jangle ker gu sen nek na go jang li mu ba la wax jaro amna ko fet badin bam walim li ubi yanan ci ay faraho li la ci mbar malam aka na al faraho bisu tarasta da yire naka aru akaw la hagri yewi yep bu alo da aru
4: ni na nga dal li habi mo da fi afa di do na nga yep na ha wa da yire ngul bel ya yep abolo
3: di yo bay buuli karang na mworo ko jang ga digante to bang yari teaw na fa andak da am di jolli tayrim jang ka tam batu da khali jor di war faraw la to mbana asiru mat kan di joru ni wasal ay kamil dina wala ni wa sang da ay kamil bam ja ku ajille yal na wutu bayam lu yag mo ak rakami si doyna yam don ja ko digle yal na wutu bayam li yag mo rakami fi doyna yam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma juroom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër bu nekk def na fa joor ganna bi wacc ay musal ndaw xar ba di saraxal te lolu fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sunu waaje ne al kaza ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doy na ko amun te di xal gi teli en ki mo di ko aga ko garaw na am xal ken mun da fa ima ay biram yow julil di nga di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja ay yadaali
5: وقدم الزهر أن أسمي في خدمة الإقاء البرية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى الذي هو تقديما حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى نسيم فلا تقديما وسلم عليم بسلام بالنصر ونصر إله إمام هذا وذا قدمت لقمة وجلتي لداي عين رحمة واصل الله بحرمة شفيع ويوم اثنين وأول ربي خير صلاة وسلام لنبي بلال وسب وميل مرد وأن يكون ثالثا مجمع عن كل ما يوم في الله وأن يكون سبب اختبائي ما سد في الدار من وفائي يا ربنا بجاهك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن يسل أبدا وسلمي بآله وصحبه وكرمي ويلمس يا من لديك سنا وسب الدار قريبا ويلمس يا من لديك سنا وسقني دارين لقير عباد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أباك ربي وسعدك وقيه كله بيدك عبدك ضعيف بين يدك قائلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن سريتنا أمّة المسلمين الله كوالينا من الشكر وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحينا من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولقيها في قلوبنا أقل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأفل أمر إلا لا إن الله أمر بعباده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أصبنا على أول من الدين أمدن ربي بلا قناه مسلم على رسول الله حمدا لربها بلا قناه مسلم على رسول الله يا ربنا صل وسلم على الذي زميته محمدا ولا آل وسلم وآله تقنيا الكل ما يسوني بفعليا وابلي الكتاب والحديث وتقني بجاطا والخبيث ويلني اليوم وقت اليوم قصدي ونجني من لومي يا ربنا صل وسلم شرمدا على سير جتوني منجدا وسيلتي في دارين محمد سيد كل عين وآله وصحبه واغفرني واغفرني والدي واقبل مصليا وما صلاه وجميع نزوكي بجاهي ويلحد عاك مصلكي يقول دراني ما عن جملة ما لو درى ليده تكرما ونجني من انتفاع بهرم والتهمني على كل موجب الملام وتقني نقله دوقني أصدق والنفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي يكون جعددا سيدنا محمد الغالي وسبي وليقاماري وسني الهم وسني الهمر وسني العطب واكبني شلل وسبي لكل ما أخواه وتبني بما تماغشاه يا رب نصر على سيدنا محمد وليسوق به المنى وسلم علي بلال ما شعبي وكبرني بدام وابلي المضي من سالمي بشنة المقار خير قومي يا ربنا حسن على محمد وآله وصحبه في عقدي ما سلامك ولهل سنجام شاد مبلغ الى خير مقام ويلو به لرياقي ومرقفي قد انتدبه كل اصفي واكتب به كوني حفظ الله قديم حفظه من عبد الله ويلوي بزار عبدالين وفيما عن الذعارين وابلي صفر بالقبول وبالداب وبالمامون وابلي الهلم في الدارين وفيه ما جلي بنورين وفيه ما كني ولي والنسير بحرمة المصاب عاد البسير وسلاتك علي بسلام بأبي وسبي على دوام ويلبي نغني في الدارين وقاية النارين والنارين ويلو بعد كلمة مقبولة وسبين يمنى وسولا وليد كلمة سكينة قريشة مذكورة مرضية وليجد كلمة سكينة قريشة مذكورة مرضية ويلو يا ربي بجاه المصطفى ليهما وفقدي غير زفاف ويهوني عندك كنصا يبقى رغبة لي لديك ملقى لشجعني دار سور دائم hanka wa an rabbika sinaim ladhi duan kaya karim jamda baliyadum bi anakuna abda dali duan kaya karim jibda baliyadum bi anakuna abda jagala qadiman afan bara kama tin wa tasni jabara ya rabbana salli wa sallim sharmada ala wasilati inika ahmada dali wasabi wajinila ma badani min al marari zawla ali salli sma salim ya karimi wali abi sahaban la yarimi ali salli sma salim ya jawad واللي يبيه علو الشعبيات حديثا نشمع سلم ياسين واللي يبيه مجدا يدون حليل لنشمع سلم يا بدين وتقني بجميع ما يريم حديثا نشمع سلم يا قريب وكن بي لي سمي والمجيب حديثا نشمع سلم يا مجيب بآله وصحبه ومن يلهم حليد المعلم در المدى خاله ويهني به مؤيبا حلي سلس مسلم سرمدى حلي وابني أسى والأرادى حلي سلس مسلم سرمدى حلي بالآل أنبي أبا وآل يتغابط ونجني بجاي من سري آسا ثمانين وليبقى ونمشوما هنا وبقال وليسوق كل منا ولسقامة ونجنين متوجا وليطير شمانين حليد لزم جلهم أبدا وأبي وصدق به والمبدا حديثا لزم سلم كلهين والنجن من الأهادي ولهين علي سلك بجميع الآلين وسلم بسلام بي تعاريم وعن يبقى اللسان بوطنين نقل رزق وطيط مطرين علي سلك بسلام وكنين قائدني بالحق دون فتنين علي سلك وسلم ويهرين سرق أقدتي وعملي يا ربنا بجاي سلي سلام علي بسلام بلا رودا وسبيل وفي الجميع سنبيل وسلم والدي واقبل كربيل ونجني واخوتي ومسلمين وفي بلهم جميع يا مهيم وسلم يا ربي سلام بسلام بيا تجلوني باطل القدام علي سلس مسلم أبدا وانتقني نقلي هذا الويدا علي سلس مسلم أبدا علي بالآل وانبقبرا ويا جميع مريد الله وليسق لرسولي وعظم جاهيم ويا جميع مريد الله ولرسولي وعظم جاهيم ويا الفتور كسيام يبيم وليب كوني من أقربيم وسلي يا رب الورى وسلمي على حبيبك الكريم أكرمين سيدنا محمد وديني هل المرى إلى ودا قمي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اتجم لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا اتجيب لنا يا ربنا بأن نصلي على سيدنا حبيبنا طبيبنا قروتنا سيدنا محمد بلالي وسبيبا سلام عليم وسرني اليوم كرجالي به وسبي أنبي أو جاري وسدي أني وسد تابري وكم ينبي جميع مرلبي يا ربنا هذا سلاة جالبة li nasibin garajou do qatiba ala situ li huni bi qimati kama tajuduni bi hurmati sayyidina muhammadin bil ali wa sahbihi wa sallim ya alim wa najini bi jayhi min kulli ma taru min izmatin muhammama wa najini min jayhi min kulli ma taru min izmatin muhammama fi arli wa sama wa ma baynahuma wa yami wal qadi wa ma baynahuma wa sallu ya rabbi salatan bi salam halamni abdillahi agramil anam dani wa sabi wa sabni hidayatan daimatan wal tahmini hal badan yudarni wal taqbi lakabi wa rabbini ya rabbi ya wa najini min kulli ma asahu wa li yazidhu kulla ma aghlahu وسلني يا رب زاد القطف كل صلاه بسلام قد يروح الذي اعظم متقدم عنك وعن وهو خير الانبياء سيدنا محمد بن علي وسبيق الشم المعالم وسنين مع العباد بجاه وعلي شهاده يا ربنا سل صلاه تكمل ما سلام كل خير يكمل حرارتي به قلب خلقا ثم بجاه اصل دم فسقا ونجني به من النفاق وليا مكارم الاخلاق يا ربنا سل صلاه تكمل كل سلام بسلام يكمل على ربي يلوذ بالقيام يوم المناقصة جملة الكلام سيدنا محمد بالآرين وسبي وسبي الموارين وقبل صلاة عسي عليه بجائه مليطا لديه يا ربنا دني صلاة لا يرى نسيوا عند جماعة البراء وما أسلم سلاما أبدا على سيجاته نيشان مدى محمد وليا منا بجاه درن يا مولاي يا ربنا أسلم صلاة خارجة من كل ما يقيم ليس ناقصا ما سلامك من لا ينتهي هل ابن عبد الله اسم بهيم سيدنا محمد بالآلين وسبي وطن بي أقوالين يا رب العالمين سلاطا دائما على أبي بطول أمي فاطمة ما جرى من فيق المبارك في وفي قصير لن يشارك وهو لسي لسن يرى سرواه في الوسن والمعنى لسي رآه سيدنا محمد بالآلين وسب وتقبل به أغمارين وقد به صدره وهد بسرام عني به وارفع دواما شقام يا رب العالمين زادا تسلم قلبه بأفضل الأمور يشلهم ما سلام النائر والنبر قلبي وياتني به تبشر ألسي منك أروم كلما أروم قادما له محترما سيدنا محمد بالآرين وسج وتزق به بآرين وتقني بأسعاد الآرين في الأقل والقوال والأفارين يا ربنا سمي ثلاثا قد فهو أني في دار ما يرى بهم ما سلامني يجور البشرى دنيا وغرى ما يسير بغرى أجاب الذي لقاؤه لي أرب من نعم وفلة ومن سابيم سيدنا محمد بالآرين وصبي وليسوا أمارين يا ربنا تني صلاة تتبع أن في دم ما ينتهيم ما سلامني يجور نفاق دنيا ومرا ويروم شمال على نبي دنيا هنا وبقلب من المنى سيدنا محمد بالآل

وسبي أعيارين وتصلي وسفي قلبي بجاي وليكن يا ربي وسرني عند كسابي وليلق رب كل سعبين دنيا وغرى وتجني بالأمل بلا مشقة وجنمني كسل وكمت كمت بيدي في غرفين ولي في دان شغم أطفين وصل جاي جميع ما أريد لي هنا وفي قرن عند المجين يا ربنا بلا سيدنا محمد مع سلام وصنا وهب لي لربي كل رقم وتقني الدار مما في رابين وانجنا بدرني مطرة الأنام وليا مصبر يا في دوام يا ربنا صل صلاة بسلام خالص يعظمه إلى إمام سيدنا محمد البلاني وسبي قدس الكمال ورم دنيا ورم الدين وتكفي أوال يوم الدين وقل به بيني وبين سكين ومصنع بك وتسطين لنكين وتهجمته يبي يا قدير وتقني شعيرها ما ضمير يا رب عادل ثلاثا بسلام على سيدهم جداي كل مار سيدنا محمد الوقت لي بجاي وليسر السحنين يا ربنا قلت بسلام حلته بألوز من قيام سيدنا محمد الوكلين بجاي وليجد فطنين وليك به جملة نياتي في قوفه قدده قيراتين يا ربنا تنزل بسلام حلتي لك به أعظم شام سيدنا محمد بالآرين وسبي نقري على طوارين ونجني مجنة الأبادين بجاي وليسو أغرادين وططن بجاي سنعبين دنيا مغرى وطبن هيوبين وطنرى بجاي فارين ويسرن بجاي مرادين وليجن ما يفوق سنين من المطايا وتعظم سهلين وابلي الهدى والبركات ويسكني تاهه والغركات يا رب عادل زاد بسلام على سيدي وطني المرام سيدنا محمد بالآلين وسبي القريص من نوارين وليبدي جميع ما أرام بهمة وباستقامة تدوم يا ربنا صل صلاة تبرم كل صلاة بسلام ينتهي حرري فقبلا جميعا حتى قد قدم له سفيها سيدنا محمد والآلين وسبي والفجي سعارين بجاي وابلي المنام فيك به وابلي البقاء يا ربنا هذا صلاة تطبق كل صلاة بسلام يحبقون حرري له ولا وسبق وبشوره تبادا أقوم سيدنا محمد بالآرين وسبي برد الأبدارين وابلي مبيه تسارا ودقني من بدي في شعرا يا ربنا هذا صلاة عني مع سلام والترم صحرين الذي أقدمه للموت متجم تداركا للفوت سيدنا محمد البلاد وزاد وتجبي سؤال وقل لدربي أن تنظر ولتب شعب في كل نفر يا ربنا صل صلاة لا كريم على نبي المصطفى الكريم وسلم العلي تخليما يدوم ولي أبي جميع ما أرم وتفني دارني ما أباه وما يسوني وما أنساه وسر يا رب صلاة بسلام وآله وسبه على دوام وسر لي العلم به والعمل ويلقى حاجتي معجلا

Kani bisalam ya rabbi bil anqisham wasalim li qahir al aba'in wa qahir al abab li ridain bijayi wa qubani abada kullu rasilatin wasilin ya udam ya rabana fa salatan ma bala ala wasilati inni ghamada bi'ari wa sabihi wa salini wa bisnu bi yadihi wal tasmim bi janabi nanjani ma yadur wa subi inna ya baban ma yasru wa batami ma katatu bi wa li yajud bi jayhi bi rubbihi ya rabbi anni ya masani bi salam ala sunday bi lanin kiram wa sabi wa sirni mislahum indaka qulubi abana sarahum وسل يا رب صلاة تنطهني نفسي وعلي حنفا ووصمي ما دلع من جاجب جنابي هم يسوني على مجابي يا رب صل أبدا قين صلاة ما سلامك على قين هدى بيالي وسبي ولي دفقي رام بجاني وفني جمعتي ديرام ويا الأماني ورائي أبدا بيادن يا وسقني بان وطلالي اليوم عيدا وسنين وهلتي لك هنا وفي قديم خير الورى خير صلاة بسلام وآدم وسب على طعام ومهي وسق لي رجيم قلبا وقالبا وقل لي يا كريم إياك أبر وليتي تبان بسن والأديث قادم القتام حبيب دابر إليك الحبيب علم والتفس نبي بقبيب وسلم ثمدا وسلم أنيم على نبي ويوم الكمس أنيم وقال ثمدا وسلم أنيم على نبي ويوم الكمس أنيم وليبقى أغوث أبدا لقيم مرلي دولي من ودام يا ربنا صلي وسلم سلمدا على النبي أطينا أحمد وعلي وصبي ودقني ثم تمانا إذا كنت شمني يا ربنا أعزل على قيل ولا ما أزل مني يجر سبلا بالشكر والأديس والقدام والصدق والوفاء في شروهم والصد والبراء والقصوهم والهب والإخلاص ورجوهم عن كل من هي إلى أرامين بالي وسبين أكابرين يا رب أعطل كما تريب وسلم على السيح طيب سيدنا وسيدتي إليك محمد قد ورى لديك والي وسبي وطلام عمري بي أتأكون مملام ويني اليوم بي من يدك قلبا وقالبا وشغلي نفرك يا ربي يزرني اد على يدام وبد جملة من البرايا بجاي سيد وسيلة لك محمد من لم يقال مقيلك وسيد أغلى صلاة منك وأني الله فرديت وانك وصمت أنزلالي بسلام بيد ولي حسن القتام سل على سيدنا محمد وآله وسبي وسيدي طيب نسمي قصر وطلام وتقن بجاي سول قلام يا ربنا سيدنا وسلم علي وقني غنام قبل جملة ما طلام ولي في دار لما أرلام قلبي في جملة ما لا ترلام ولي في دارني خط ما أرلام يا ربنا صلي وسلم سلمدام حلسي سميته محمدام يا عري وطبي وطيبي بيقوب مسنين المجبين بيالي وسبي وطيبي بيقوب المسنين المجبين ولي بسودي وطبقني عليك يا ربي وسقيك الكريم يا ربي يا اللهم صل ابدا وسلم على كفين اغمدا واله وسبي وطنيام
لي الوسوم الجميل للصيام وليكن وكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وهي رسول الله نسبا عيني هو به عيني واقر عيني وهي به نسم يا نسم يفدى وتقن بجاه صلى قلام يا ربنا عبنا على سيدنا وسلم عليه وقني همام وصلي صمدا عليه بسلام وليفي الدار سخ كل مرام وسد صلاتك عليه بسلام بأهله وسبه على الدوام وطيب النفس به وأهله خرط أهل لي به في أهله وطيب النفس به وأهله قرط عين لي به في أهله يا ربنا أدل وسلت المدام حذري به دسي أوضام سيدنا محمد وطميام نفسي أن اللقاء وأما نحيام يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي انه شور قدام سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجد سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجد ونجني من جنب الامراض وصل الي جملة الاغرار ويا الجميع طيبات سلمى إلى رداء أكبر لي محمد ولك تضيع مساط فيني إليك أمي بساء القرين وقروا مني وفيني رسائل بيواني بي فضائل ومهو يوبي بجاه ماهي ودقني النار وسلسلاه ونجني من جنة الأقواء إرلاني وسمائي والهواء يا رب العالمين على وسنتي لك وسن جاي فضلتي وسلم عليه والهل فيهل نسمي حبادة خالصة عن وصمي ويروا بالمبتار ساتمامي وساقب ودسق مرامي إلا في الدار دون كبير ونجم بجايه من ردين إلا في الدار دون كبير ونجم بجاي من ردين وصلي يا رب سلاتا كاملا على نبي سيبات شاملا سيدنا محمد وسلم بأهلي وسبي وكرم وجل سروري كنا وفي قديم كوني عبدك قديم احمد علي سلي ابدا وسلم وفي مراديك يا عبدين علي سلي ابدا وسلم وفي مرالك حياتي أدمين يا ربنا صل صلاة باقية على نبي سهلو من نامية سيدنا محمد وسلمين بيالي وصبي وعقمين وجل في آلي كل آل الله ولرسولي والجاه وجل حياتي وماضي أبدا فيك وفي قيل بري يا أغمدا وسلوا يا رب صلاة جائية بما يسرني أنا والقاضية ما سلامي يجر الأمام دنيا وغرى ويزيد وثمان وليا كون يسك الصلاقين إنك وقفي بي آدم وليا كون يسك الصلاقين إنك وقفي بي كابام وصلاة بسلام عليم إلى نسيق المطهوم عليم سيدنا محمد البلاد وصب وفيه للا في بارين يا رب سني برسولك المام وتقني جلا وسني فهما يا رب سني برسوله المام وتقني جلا وسني فهما يا رب سق إلى صلاة بسلام على سي عظمه بانبسام إلى رديب وعلي المنام دنيا أورا من قطهبا ربنا سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجري
tan bi amri bi salama min kulli jalibin ila maba wa yal hayat bi mubaraka wa li yabasan bila musharaka ya rabana salatan tadribun han yakula bidatin la tuhrak ma sala min jalibin liyasna wa yadhu abba ani wal fitan على النبي المصطفى محمد وآله وسبه ومجده يا رب العالمين دائما الذي نصر أزال قادما سيدنا محمد المسلمين علي بالآل وكل منتمين وأبلي ربي تسالا والتقني من بدن بشارا يا رب العالمين دائما هل ليلة أصال راجيا سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين وأبلي اليوم به كمالا وتقني لهين ودجالا يا ربنا دني صلاة راجعا كل صلاة سرزق ناجعا ما صلاة من فايق لا يرتهي هلا وسلة يسي ويبين سيدنا محمد الولاني وسبي ولي النبي الباري يا ربنا صل وسلم تصب بكل ما يسوني وتغلبني ليهداي كلهم والتفز قلبي وقالبي بما يحفظني يا ربنا صل وسلم تصب بكل ما يسوني وتغلبني ليهداي كلهم والتفز قلبي وقلبي مما يلفزون على رسول الله يسلم سلمين بالآل والسبي والسلم عظمين دنيا مغرى وفني قسي درهم بالجاي وصبي لما يسرين لك سكت ورلي تهنكم ولا أسأل الساديات منكم يا رب العالمين لا تنغى تسأل على سيقات النساء ورجال سيدنا محمد المسلمين بآله وصبيه وكرمين وجلي يوم بطابة النسام وبسقامة وجنمني فضوين يا ربنا دني صلاة بسلام فلم يحب الله قائد الكلام وآله وصبيه وكرمين عن جانب جملة ما لم يهدفين في ذاه وباط وتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وبات والتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وبات والتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين يا رب عاطي صلاة بسلام على سفي الصفاء في القيام سيدنا محمد بالآلين وخذني به من الرجالين وتقني أرجا في دنيا وفي دين وبسقي وفي دمقي يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمدين وسلم علي بآل ما شابي والليام عن أرجان حلمناي هاجلا وآجلا بجاي ومهالي آجلا يا ربنا صل صلاة تدقنا على فرات جاية قلوب على رسول الله يا عبد الله حبيب المعين يا عبد الله سيدنا محمد المسلمين وآله وسبه وعصمين وتقني به نفاق وسكون وطني بيمني عن شلوم يا ربنا قلت لا تكلبهم إلي في الدار قيرا ألبهم ما أفرى من داف أني أزلهم دنيا وغرى ويريه من بشام على أبي بك لسيل أصهير إلا في إليك يا نهم نصير سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وكرمين ويل بنائي كله يباد محبولة ويل لشهادة ويل بنائي كله يباد محبولة ويل لشهادة وسلامك إلي كلهم وتني ربي في المفلحين يا ربنا دي صلاة دافعة حني يكون ما يسمى من كل ما يدر في دنيا
والدين وبسق المهرايا من كل ما قدر فيه دنيايا والدين وبسق المهرايا ما طلع من قطيب سمان ليواني سسوم بتنوين ما طلع من قطيب سمان ليواني سسوم بتنوين هو نبي مصطفى محمد وآل وصبي في عبدين وأبلي يا مقبول النسمي بجاي ونجيني من وسمين يا ربي اللهم صل وسلم وسلم على سمي أحمد وآلي وسبه وهبني به نرى لا يراه مثلين واتقني بجاه تباه واللي بجاه تباه ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسى أغرايا ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسى أغرايا يا ربي سلم ثم سلم سلمدا التي سمعته محمدا وما سمع بي وكن عبدا سادرا لي وسن لي مددا وسغل يا ما يدبهوني بلا درا بالمصطفى وتقني كل قدر وسلم علي بتحيني وتطول سمة تحيني يا ربنا اعطني سلاة حسنا من قيد رئيس وصنا سيدنا محمد بالآري وسبي ولم أسلم داري بجاي وبي سلام والقرب في درني والفراغ بجاي وبي سلام والقرب في درني والفراغ ولي بشاين وباطني وقتل بي بدن كامنين وزن يا دب والعباد به ولي للمنى منقاد يا ربنا اغني صلاة الامان من قيد على ريح امان سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعصمين سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعصمين وليقسموا وقربان وينسرى بي وتهامي قربان وينمنامي كسامتان بي وقد انبي جمان وينمنامي كالقيامتان بي وقد انبي جمان دنيا أخرى وتقول سمامي بشمة وقمي مرامي يا ربنا صل على من نبا ميدي ما أنمي جمال سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعصمين واخر لي الهادات لي يا ربي ما تزدري وزا في قلبي يا ربنا ودني وسلم سلمدا خلاص بي سني واي أحمد وشلتي لسي أجابه سجر ما هدت لي مهد البصرين بسابة فقد بقيل قدمين وآلي ما سياب قدمين وقوم جاي إلي من لبين كسوق السجرة وقت طلبين يا ربنا صل وسلم سرمدا على مكرم الكريم أحمدا وجلتي لي كما يدعو أمين إلى ريلك يا نيم الوكيل يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طماه يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طماه وآله وسبي وأبليه بجاه ربي جمي سهلين يا ربنا بذلك قلتي فللتهر مقيم ملتي وآله وسبه وسلمي وليزن مبدي ومقامين يا ربنا هدني وسلم هددا خلق جمع مدى وما ياد قضى على والذي والي كرام وسبي ولي كمين المرام يا ربنا صل على من أرضى بشأن جمعا كثيرا جوام سيدنا محمد وسلمين وآله وصحبه وكرمين واللي أبصرته وتهني بك أهل الخلق وكسر منني بك أهل يساس آدم وسط قامة وقرق آدم بلا تفقر وسلم بسلام علي الماء به الكرام من آله وسبي ودرني عن كل ما يدر وفو عني
Ya Rabbi sallallahu alayhi wa sallam abadan ala siyadan huda wa ayadan Sayyidina Muhammadin wa yhanan fi jabidari ni watakum patulun liyan Sayyidina Muhammadin wa yhanan fi jabidari ni watakum liyan wa yan bijayi hidayah tahtiin wa najin min al-asa wal-maqdin Di dada ayatin tahuju zabqam Ma salami la yasalu abadam Halasi bitu ijrunul qadam Ma salami la yasalu abadam Halasi bitu ijrunul qadam Sayyidina Muhammadin bil alim Wasadu waqbal bi su'alim Waqbi sunu biya wa aibi yasturim Wa najini bijayi min qararim Waqbi sunu biya wa aibi yasturim والنجري بجاي من قرارين يا ربي اللهم صل بسلام على رسول الله أرقي الأمام والي وسبي وطليام فدم بلا لم يكن لجنسيام وآذي سكا والبرام في كل بل نافي بتاهام واليا بجاي جملة تمام نبدوك وإيب وكرمام ويا جميع ما كتبوا نورام وذا بجائه به تدورا ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناس ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناس وتقن الحين ودر السرير ودر ما في البر أو في البحر وشر يا رب صلاه بسلام وآله وسبه على دوام يا رب صل صمدا وسلما على ولدي ومن له تمام وأبلي التعليم ويالهم بركة وكثرة كاليمين يا رب صل صمدا وسلما على حبيبك الكريم الأكرمين سيدنا محمد وأبيام بيونا وبقد يتيام يا ربنا صل عليه أمين قد صلاة وتقبل مني وسلم عليه ويهل كل ما قضته مباركا متمما يا ربنا عبد الزعاد ندبهم حن يبيد نسوان يقهم ما ترى من جالب لي الوهبا حلي وسقني بجان شفا يا ربنا صل صلاة تجبرهم جنة ما من ذات ينكسرين ما طلع من صدر أوراق دنيا وغرى سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا وغرى سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا وغرى سيد القيرات حال سيرته لجنة عن كل شيء وسبيل جنة سيدنا محمد وكاملين بجاه دار ربي أمالين يا ربنا سلسلة كاملة خانت من شي المسايا جاهلا وعلي وزبي وقمنا ليوفي قرن ويسر للمنى وإن كن مهي من سائل يوم إباء موت ونجي قدر من البلاء وكن مهي من سائل يوم إباء موت ونجني قدر من البلاء بجاي عدد في أبدا مالي وبادي يلي بنطرط دام وصل علي أبنى سلام ماذا من وتسني النجام وأبلي الصدق بي وكمني جملة مفدة من تقبني وفر بجاي نسيم شرم دام بين وبين ما يغانو دام وابلي رضا وابلي سبرام بكل ما يهرني عيش أولام شغلي ما يسوني ويندم وتمني على كل ما لا ينتهي بجاي ونجي من كل ما يسوني في أبد معمم يا ربنا صل وسلم سمدا على إمام المتقين أحمد وآله وصحبه كرام وليفي دار النشوم مرامي يا ربنا صل صلاة تتقين ما صلى من سيد ومن يرتقين على سيد قطه وسيلا لك وأقفل وقيلا سيدنا محمد بلالي وسبي وذبي فعالي
wasa man qiniya ma lasuim bisaq da matan illa ma uhim wasa man qiniya ma lasuim bisaq da matan illa ma uhim wa bal bi jayidi muqaddama wa sayyidana qubatan ma sama wa ya bi jayi jamia qimati wa sati illa ajali nihmati wa alman yaqra sal bidayam sa'ada darani wal wilayam wa alman yaqra shin bidayam sa'ada darani wal wilayam bi jayi wa taqani qafula wa gumal huyub wal fudula wa sa'ni ya ma'dam mughlasam لك قديما بسيدي مغلسا يا ربنا دني وسلم سرمدا على سيرا سرؤوس أحمد وآله وسبيس الهدى وأبيض العزيز عبدا ولي أبي هنا وفي قديم نال المنى بالأذن والنكريم صل وسلم على من هجر حالثا بالصوت وجار بجاي وتبي ودقني بجاي دارني كل فتنين صل وسلم على من غنى يسمني به وابدا وصنع داري وسابه وجلي بقرنالة وفوق عبسيا وين بداية إدار باك جانبة وتفني عداك وسل أمن صلاة تغفر سني بيا وكل حي بتطرين يا عبد لي من يقين جنابي جنة ما يجون للنتابين حال بسيط إليك أهمدا بآلي وسبي ومن عدا وفبس النبي أبي والتقبلي سهيبي وتغفني عن من هلالي وفبس النبي والتقبلي سيبي وتغفني من هلالي وبيطي نفى كل مسلم ونجني من در كل مسلم مجرمين وذان يرى ميلادا بسلام حليب جالي وبشام الكرام ويل جنابي شالما من الندام ومن جميع ما يسو شمدام وليقر الدار مهبابا يا قبام وكم بآلي بنبي يا سكوين وسل أغصلاة بسلام بآلي وسبي على دوام ولا أنسبي وجملة كرام وليا بجاي أسنى القدام إلا كنت وليضر أبدا ثم تمابه بالمقدران إلي كتبت ولي اخترت أبدا ثم تمابه بالمقدران علي شلي أبدا وسلمين بآلي وسبي وكريم وعاب يدخل كله فيما به ترضى وسن يقينين وتلي أبلا في أموري دب ونجني من القرور لك وجهة نسامي أبدا فريب يا قير بلا يا أمدا حبة الجلال والإكرام بقمة السيد الأنام سلامي بجميع عليم وسبي ما سلام عليم ودمني دنيا وأرادهما وسعد قلبي أبدا حبهم وكرني من ساعتي للأبد في كل سن وأسال أبدين جات رسي وجات جليل حتى لو قدم أبلل رسيم فانتو عند سن عبدهم إني أبد قديم عبدهم فانتو عند سن عبدهم أني أبد قديم عبدهم وأنه كان مي وكانني في كل سن ومنايا ساقرين وأنه كان مي وكانني في كل سن ومنايا ساقرين وأنه يفصلني في دنيا من كل ما يسقي علي صغيام وأنه أن يفي أرام يزيم يوم بلايام وأنه يجود في دارين ليد ما بيدق عينين وأنه يقول لي في رمسي كرامة دادة بالنفسي وفي قيامة وحند نظرين وقبل موت وحند عثرين وأنه يسقني من أسلام اهتسب الدار من جل وعلا وأنه يسرني ما سياب قلب نبي مصطفى بلا إنشام وأنه يكف عني منكر ما نكر ويصوب السلام وأنه يكف عني منكر ما
ولكن ويصر بشرا ليود الرسول الله سلام الله بلا طماهين ليود الرسول الله سلام الله بلا طماهين علي في درياته ويذهب عني في الدار مما يقذرون وأني سمعت أن ربي قد غوائجي ورم قلبي وأنه يسقني فناء في وفي مطار والبقاء وأنه جل يسني عليم حليدا هو يجل شحنين وأنه جل يسلي عليم علي دابا ويجل شحنين وأنه جل يهول أبدا بيني وبين مفسد عيش بدا وأنا بيطلب النبي علي شاء الله بسلام طيبين وأنه يغفر لشنوبي دنيا أورا كاسفا كروبي وأنه ليسيسوق مأهيم كما أهيم الشارق مرأهيم حنيت رمضان ويكني إخنقم دنيا أورا ويسر لي نعم وأنه قجدني بتخليام وأنه يجدني بتخليام بالمطبع أضلالي بسلام بيالي وسبيه بن بشام وجدني به بالاستقامة وبنجاته من الملام وأنه يرد عني لهيم وأنه ليكون كلهيم وأنه جل يكون مسدا بي جماعة للنهجي أهمدا سلام علي وبي أدقلني خير جناني بخير معاني سلام علي وبي أدقلني خير جناني بخير مهني وأنه جل يقيني كل زام بنين ما به تتيب أنفسهم وأنه بإخوتي وأهلهم يقف عيني وسرني يهليم وأنه أن في داري يكون ساديا ويموصيني وأنه أن في داري يكون راديا ويموصيني وأنه يهلني كما أهيب ويجب الدار مني ما أنتقيم وأنه يكوني كما يكون من يبي داني أيس ما أكون هذا الذي سنده في مولاه وما يفوق وسوء طعام هذا الذي سنده في مولاه وما يفوق وسوء طعام تطويلي وتغني أبدا على وسط إلي أغمدا وعلي وتبي مسلما ومن قلب بي أن يقتما ليد أسمى كالقيار الكملين وأن يتم لي كل أمل.

0: جميلة
1: يا بليلة
0: أنا الوسيلة
1: ليس فلا
0: يا زل جميلة
1: يا بليلة
0: أنا الوسيلة.

0: ذلك فلله كن عن الأجيب مثل وقف ولا أسان الجنوب ذلك فلله كن عن الأجيب مثل وقف ولا أسان الجنوب ذلك فلله كن عن الأجيب مثل وقف ولا أسان الجنوب أهبط ولا أرب العالمين إن دعوه بخير مدينة اليمين أهبط ولا أرب العالمين إن دعوه بخير مدينة اليمين أهبط ولا أرب العالمين إن دعوه بخير مدينة اليمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شئت قلت إلى ربي سيهديني الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إن شاء يهدى وهب
1: الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إن شاء يهدى وهب الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إن شاء يهدى وهب نحمد على الذي قد وأبى ما يبوغ من الذي ذهب نسأل الصلاة على رسول وآله وسلم سيدي يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني غريب يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني غريب صلى لي النفس وشيطان المريض والخلق والأوى وسعي الإنسان إليك سيري وإليك عاجل تكرما فلا تسلم عاجل أبلغ دعما تقاوم إن آية وقبني غرور
2: أبلغ دعما تقاوم إن آية وقبني غرور بالمصطفى
0: وسلتي ليس يا أزبدا توكل عليك أدم له خير صلاة وسلام ولجميع آل وسجي سام لك خضر وروى وسام لك مبيدي ومكي وياب يا سرس آدي وإيادي وتوي بعد فراري وجد له رجل تكونك من جسفي يا أخي رجا وابن وسعي بك استعنت فأحلوا يا مجيب وكل من بك استعنا فمكين بك سجدت فأجبني يا مجيب وكل من بك استجار
2: فأجبني يا جامع العزيز ليوم الأخير بيني وبينك النار بنزيد يا جاني الذي ليوم الأخير
0: بيني وبينك النار بنزيد تغلي ببلك للاستقامة ولأموري ياد وسلامة يا سل أموري وأمور المسلمين وسقنا سقا ومدرا كله قبل مواهب فيكم أبدت في دار إلهكم دل أبيض فلسيت أيرا على لسي يهدي يا رب ورا أتوكم الكرم فكل لوكي وسلي على قليل قلبي نبي كدائي مجاب الماني والآل وسلم سوي الوفاي نبي كدائي مجاب الماني والآل وسلم سوي الوفاي نبي كدائي مجاب الماني ولا لوسبيث الوفاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وما محمد إلا رسول وجب أمر ربي الأكيم على اتباع المستوى الكريم
2: وجب أمري ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم وجب أمري ربي العظيم
0: على اتباع المصطفى الكريم مصليا عليه كل دار وعليه وتهديه الجار الحمد لله على قول رسول محمد وجه النبي الجليل الحمد لله على قول رسول محمد وجه النبي الجليل
1: الحمد لله على قول رسول محمد وجه النبي الجليل محمد صلى الله عليه ذو الجلال
0: وعليه وصحبه خير الرجال أعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل بائس لخيره مقامه فاق مقامات الأولى صلى عليه من أتى والصلاة مع الخطوط الكفر والأوشاعي بالشرك والنفاق والجهال دام اتباعه ودام أصله ودام خيره ودام سبقه أرسل الله رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالأرض لا طالب مثالا وما مثل النبي المنتقى نبيل الأرض
1: لطالا لا أبدا له الجليل إلا مماتي بسلة رسول لطالا لا أبدا له الجليل إلا مماتي بسلة رسول أدخل بلغتي أدخل بلغتي أدخل بلغتي وجمالي
0: جايب أبلا الورى صلبلي أدخل بلغتي وجمالي جب صلاة دور دور إجابة لو ولي الآلي ولي صحابة جب صلاة دور دور إجابة فقال ربك رب الإسد أما إذن وسلام على المرسلين والأمد الله رب العالمين
1: وقال لأقول من الحق المبين لي بعد ما بان وما ليس يدين وقال لي أقول من الأقلين لقد ما بان وما نجيب
0: ألم أني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرمي وتلزيم لم ينقص عادي جالب نيراني أو جايب الأرين بالغزراني لم ينوني لرر نار دنيا وقت سن الباك بخير سنيا ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمنين ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمنين ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمنين
1: ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمنين
0: ليكل الجنان مسلباني ماما ماتي قتلى نفوسا ولسوى يا زابوت الميزا الى سوى نهر جاء وموت نعن بوس كلا بفوتي لم ينقلني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء تمني

موت البقر له أبغاني الله لوجه الله كفاني الباقي مماتي كرمدا وببقائي سر أحمدا نفعني ولم يلرني ولا يلرني كل علي أولا بقاني بقاني والمماتي بقاني من رزماتي ألم لي بخلقي لي البيت راجع للنار لي ألم لي بقلبي إلي البيت راجع للنار لي ألم لي بقلبي إلي البيت راجع للنار لي لا تكف كوني باليمين في وبالكتاب والأمين لا تكف كوني باليمين في وبالكتاب والأمين ملك الأمين والأمين كتاب باق جاني ملك الأمين والأمين كتاب باق جاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والمرسلين والمرسلين الأنبياء والعالمين الحمد لله على الوي مذهب إبليس من الجاي الحمد لله على الوي مذهب إبليس من الجاي إلهي في لرنا وسمائي كل ولقد جاد بنمائي بارك لي بالأرقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون بارك لي بالأرقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون بارك لي بالأرقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون ربي في البيء وفي المجادة والناس بلاي كل سادة كتابتي تدور تحت الأرسل بين الكرام يا عبد المنزل والسل كتابتي تدور تحت الأرسل بين الكرام يا عبد المنزل والسل كتابتي تدور تحت الأرسل بين الكرام يا عبد المنزل والسل عرب إبليس بلنجي لخير سات ونمال عرب إبليس بلنجي لغير ساد وانا مال آي عرب إبليس بلند آي لغير ساد وانا مال آي سبحان ربك رب العزة أما يجبر وسلام المرسلين والأمر لله رب العالمين ألعوك لي عبدا والله إبي ولا إله إلا الله ألعوك لي

0: لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لي أهل يا بعدنا ليس اللوك فنات أبلي بأخي قل هو الله أهد إباد فرد خير مغني المرتد أبلي بأخي قل هو الله أهد إباد خير خير مغني المرتد أبلي بأخي قل هو الله أهد إباد فرد خير مغني المرتد سبحان ربك رب العزة أما يسبحون وسلام على المرسلين والأنبياء رب العالمين ومنزل سواي ودواي من أمر العباد بدوي ليرفو بي عن البلاي ثم على من أيثما تحت مرض يبرى بلا بد وفاز بالفرد محمد حبيبنا الأكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل وشبي شبي الألاي ما اهتجت ولقى من سباي عسى واني يوم الظهر جاي متقي الاولى المجيب داي واستجي الى امام الالرر قد مثني اثار المختلف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نبل لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نبل لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نبل لنا بجاي غير العالمين لدني ثم بيمن رملان لسني يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبا لا تقبل منا ومن إيمانا وتجاوزنا وأنزلنا يا ربنا خير نعم ما كان ما نخاف من زر نقم وأبلنا لتعب والمزايا وقبنا لبعد ورزايا وأبلنا إزالة آدي وقفنا كسل بالأوقات يا بر يا لبيب يا مهدي يا من لو لب الورى يا سادي يا بر يا لبيب يا مهدي يا من لو لب الورى يا سادي أنت سباك مكان داي ولا تعمل بالابتلاي وانزل نفع مكان لري وانزل خير مكان سري وانزل علم مكان الجهل وانزل جود مكان المخلي وانزل خنا مكان الفلي وانزل صبر مكان المخلي وفي جميع المسلمين آجلا ثم في مخوف وأذن آجلا ونجيهم وآبئهم وتوبئهم ولا تؤاخذهم بكثرة بهم فإنهم وإن أتوك يا أهل لقبلك لم يسرقوا بك وإنهم أبدنهم لا تقدروا على بلائك لذن يسروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك منهنا إلى فدا لكنما دلت ذو الجبال أبلهم لأقبل الخبائي فلا تؤاخذهم مما لا ينقذ ولا أمو أبي الذي لا يرضهم يا الله يا مقالب القلوب قلب لا ملان الغيوب يا الله يا مقالب القلوب قلب قلوب ملان الغيوب وأغرنا بهم بكل مسلمين ونجنا من سر كل مجرمين وجل جميع المسلمين ترى لنا خلاف نقبل را وجل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بالغنى وجل جميع المسلمين بالرضا والمسلمات بزياد الرضا وجل جميع العلماء آمنين وجل جميع الآمنين مخلصين وجل جميع المخلصين شاهدين وجل جميع شاهدين ناشئين وجل جميع الناشئين صادقين وجل جميع صادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ودما وجل لهم فينا ودا وخيرا وقلوب منا ذر وليرا وأخرجنا بأبهم لوجهك وأخرجهم بأبنا فنسلك وجه جميع إخوتي ونسبي في رحمتي يوم ازدداد نسبي وجه لنا هنا وأنا آتا ناخذ ذات التبذل الفرنسا وأبلنا مكارم الإخلاق ما تاب من بلاد غار وأبلنا مكارم الإخلاق ما تاب من بلاد غار وأبلنا مكارم الإخلاق ما تاب وجل الزكير لا يؤخي الكثير وجل الكثير لا يؤمن لسخير وجل قلوبنا ألا تولدي بلا تنسين ولا تأسري ولا تقسم ولا تتبري ولا تبخل ولا تنفري أتى نصير مسلمين خاسرين ومؤمنين مغلزين سالحين واغفر لنا وعافنا بلا خيار تكون في دارنا خير آخر وهمي وقف وقفنا المسلمات ونجي كل مسلمين ومسلمات وأولنا يا ربنا سلقتام إن مماتي وخدر يوم الخيام بجاي خير من زبان له وعب المخوف والأخرال محمد الزبيب من الأمام المملي الأمرال والأسلام وسلينا لي ثم سلما وعلي ما تعب الكرماء ما بلو المسؤول بدوي وأكرم المريض بالسزاي ولنازم أيلا صدوا الله فيلا وشفاء يا من يرى من أبغى لداي فلا تبارك من له شفاء يا من يرى من أبغى لداي فلا تبارك من له شفاء يا من يرى من أبغى لداي فلا تبارك من له شفاء ودم علي بالمزايا والزبا وأخلصا كان سبا وبلا بإذن ربنا وجاي المستوى صلى علي ربنا كما استوى بإذن ربنا وجاي المستوى صلى علي ربنا كما استوى سبحان ربك رب العزة أما يزفر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تقل للوطن تمدي تاكل مدري من تمام محمدي الحمد وشكر ما لله على النبي ولدي عبد الله لله بسيرتي من خليفة مع نبي ولدي عبد المطلب بدد لي زمناد وخاتمي ربي بجاي المستفى من هذه لجعل ربي بالنوار ختمام بالمنطقة المختار من أبن منام دعي الزجاب بالمفي ربي بالمختار من قضي أسأل له نيل المنى بالاختلاف ولا خرور بالنبي من كلاب لجد بخير وفي ملار ربي بجاي المجتبى من المر سيد بادي بلول زهبي لا بد من بالمنزل من كابي يا الله يا صلاة والكرسي صل بتسليم على الوي يا الله يا صلاة والكرسي صل بتسليم على الوي يا الله يا صلاة والكرسي صل بتسليم على الوي يا ربي صل جملة المدالك بلا عذاب من ابن خالق بدي وزاك لي كل زهري وكل يوم بنبي من بيري يا خير ناصري وخير مالكي انصر مالكي بن مالكي خطيئتي وإسدي ونظري كونك لي فليكن بنظري رولي الإذا ولي عبد النانا بالمصطفى المختار من كنانا جد لي بما بيني وخيما وخيرا بمن على الخصيم نجي جنابي من جواري مدركه ومدرك من مستوى من مدركه بارك لي اللهم في قيادي بمن جلده لي إلياسي أنصر جنابي عند سير والر ولك قارن لي بجاي من ملر تفللا علي ربي النذر فيك وفي خير الورى نور النذر أتيتني يا خيرات قد وعد أنجزت لي وحدات يا ابن المات وابتلي فلن الا الجنان يرفع كل من بالادنان فلا كذا صديق والبارودي جامعه المجنون والمبروك Abraham Rabulat Zanorini, Wabajat Tenegadarini, Tabataba to Nabila Gaya, Alain Oriwan Mudilasaya, Nabalin Malo Lido, Malida, but you know my soul, Rabba Ahlubadri Islam, Wasazal Bujara Salam. What are a Malawa and Alganazo? Banana, don't eat well, Jacoma. That's a woman, the money that Agama. Adi Adilai, the Lord is a Madi. I've got Ayadi Minabi Momadi. Adi Adilai, the Lord is a Madi. I've got Ayadi Minabi Momadi. Adi Adilai, the Lord is a Madi. I've got Ayadi Minabi Momadi.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.